كميسكون خماكي خلات كل كنا كاسكي الوابن تاكي مينيم بي سابا مينيم بي هرم تأسيس داكي تالواتانا هلا لكي باني خلات كل كنا كاهي سهي شروخا كما تاكي سوما كوسي سينيروبا ناس كم تناكاس بوقاس بنا هلو كما هرونا كم بارم تأسيب خنياني سابا ميني كما نكتاكي هلا لكي باني خلات كل كنا كا استا كباش باقا ما سوا كي تاويخ سابا لون خمو كما تا بورت أسين كابوني راكي هاتي تاكي سو كمار كامبوني راكاني تاو كتوما نكمبيس كما تا مايكو تيمبي يروم تاسيس استا هيكتاب تاس كاركتانو كتاروس كي بانيس وقت خاركتينو كارو خيرات كل يكنا كما خا هلا لكي باني ماركا تشيرينا كوالي هيتشوروخا استا كسانو كسانو كما تماي مايا يتوانا كامبيس تيكن جس كاركتينيانو كما خا قاليان تابخانياني هيتشورو تونكا كيمسا هيسا تونكا كيمسا وروكي بانا مارتي سورو استا octubre pasit kams apresa martes 13 ukama wastia kepana ka kuseto kolam tata kala kanicha ukama kiwa bueno hichiru hinas mamaran bispok taskalak stahilat kulakita kumasa arum tatara kita uyate una kampi kalyan tapkhanyani akuseto kiti yate una kamp nana kuhumana kam chikan chitani pkhaya kwa tumana kaw kip kip aruni hap kharekta tisas kiwchua